الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نحمده على نعمه ونشكره على فضله وكرمه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمتهدين على الخير والمتفاعلين برحمتك. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا وجعلنا بلادنا آمنا متهدينا متقدما ومباركا. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat yang sangat besar berupa kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga selawat dan salam